للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلنا إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا فأتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم من نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم من نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون وللذين كفروا من يومهم الذي يوعدون سورة الطور مكية آية 47 آية بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا ويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسير هذا أمنتم لا تبصرون إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحورين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما آتيناكم من أمركم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في علينا مشفقين فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أرامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقاولا بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثل إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يؤمنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فمن مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يري دون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله ما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا صعب مرحوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يومك يوم راغوني عنهم كيدهم شان ولا ينصرون إن للذين ظلموا عذابا دون ذلك
ولكن

0: أكثرهم لا يعلمون فاكبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحي اللهم هو شديد القوى ذو مرة فاستوي وهو بالأفق العلي ثم دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو دني فأوحي إلى عبده ما أوحي ما كذب الفؤاد مرئي أفتمارونه على ما ولقد رأيه نزلة نكر عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما غشي ما زاغ البصر وما دغي لقد رأي من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى أراكم الذكر ولكم الأنثى تلك إذن عظمة رضيا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا ظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولي وكم من ملك بالسماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرد إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لكم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تذر وازرة وزر أخرى وليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنيا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشري وأنه أعلك أعدل له وثمودا فما بقي فقوم وقوم نوحهم من كابل إنهم كانوا هم أظلم وأطغي والمتفكة هوي فغشيها ما غشي فبأي آلاء ربك تتمري هذا نذير من النذر الأولي عزيفة لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم صامدون فاسجدوا لله وأعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يورد ويقول سير مستميرا وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقيرا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذور فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشع أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطئين إلى الداع يقول الكافرون هذا مؤسرا كذبت قبلكم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجرا فدعا ربه أني مغلوب فانتصيرا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمرا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملنا على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفرا ولقد تركناها آية فهل من مدكرا فكيف كان عذابي ونذرا كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذرا إنا أرسلنا عليكم ريحا صرصرا في يوم ناس مستميرا تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذرا ولقد يسرنا القرآن لذكرا فهل من مدكر كذب الصمد بالنذرا فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا الله في ضلال وسورا أولئك الذكر عليك من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لكم فارتقب واصطبر ونبيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبكم فتعدي فأقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليكم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذب القوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليكم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبأهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء على فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناكم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل ساعة موعدهم وساعة أليه وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يصابون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمهم بالبصر ولقد خلقنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
1: an saurari karatun al-Qur'ani mai girma wanda Mas'ud Abdullahi sarki ya dauki nauyin kawo muku muna roƙon Allah ya ba wa ƙasar mu Najeriya zaman lafiya da jahar mu ta Kano ya yi riko da hannayen shugabannin mu ya ba su ikon sauke nauyin da Allah ya dora musu ya kawo mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu amin summa amin
2: domin samun ingantaccen bayanai kuma akan lokaci murdo arewa radio tashar Hausa ta farko a Najeriya da ta ta'allaka wajen kawo muku labarai da dimadimin su tattaunawa akan muhimman batutuwa hadi da labaran wasanni na gida da ma kasashen waje tashar da ke tinkaho da miliyoyin masu saurare a kowace rana tare da mutane 662,081 da ke bibiyar shafin mu na dandalin sada zumunta da muhawara na Facebook wanda ya sanya mu a matsayi na biyu na mafi yawan mabiya a jadawalin gidajen radio guda 540 a fadin kasar nan kasance cikin sanin abubuwan da ke faruwa a sassan duniya daban-daban ta hanyar ziyartar shafin mu na yanar gizo www.arewaradio.com kuna kuma iya sauraron mu tare da kallon mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Arewa Radio 93.1 Arewa Radio mai tafiya daidai da zamani
3: Mi sauraro assalamu alaikum zaka saurari karatun littafin Anwarul Muhammadiyya daga bakin Imam Dr. Jamilu Suleiman Al-Qadiri fake kana Allahu lahu tare da mijamasa baki Malam Abubakar Mustafa Shehun Alqa da fatan za a yi sauraro lafiya
4: azwaji wa zurriyyati kama sallaita ala Ibrahim Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة سبح
5: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى

من يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالت له يا ليلة المدرسون من أعرف عليه إرما ودأتي وشرع أن المخلصين بذلك الوقت هو شرعنا إرمانا إرمان اللغس وعشرين لأطوك السبع للمدرس الذي يقول أنه عند توقس شيني إلى توقس من توقس الوقت توقس بلادية أولي وعشرين لأشياء فهل أسلام ليس ما سبب الوضع؟ يقول اسمه مشاكلنا 30 دينار آية تنيمي إلى 20 وشيشات تنيمي إلى 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى

0: irin su ido amana irin su harshe amana irin su kafa amana irin su hannu irin su baki irin su ciki irin su farji da sauransu saboda haka yace kawai da gani wa kaful adha kuma yayi magana akan wato ainihin kamewa ga barin cuta kana kan hanya ta uku kame da barin gulma da sabani da kadafi da wasu abubuwa da ba su da kyau juya da sallama sunna ce amma juya da ita wajibi ne saboda haka in mutum ya zo muku sallama ba ku amsa ba ba zai ji daɗi ba umarni da alhayi wannan abu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana akwai inda yake cewa wancan kun yin ku ummatu yana wani bai kai ni waya murna bi ma'arufi waya na hawa da almunkar ulaika humul muflihun cewa wanda kun yin ku ummatu a samu wata jama'a daga cikin ku ya da una ila alkhairi wacce za ta rinka kira izo aikin alkhairi tana alkhairi tana kira izo aikin alkhairi wayan hawa almunkar kuma sana hana abiki ko inna ulaika humul muflihun inna sune masu samun babban rabo saboda an kuwa musulmi wanda Allah ya ba dama su yi gargadi to su yi Allah ya ce da manzansa fasadabi matumar cewa ka bayyana abin da aka umarce ka kuma an sanar wannan mutum ya gane cewa gaskiya dai ta Allah shi yana wadda ayat na cewa kul haqqun min rabbikum cewa ga musu gaskiya daga ubangijinku take kuman sha'a fa jumi wanda ya so ya ba da gaskiya ya imani kuman sha'a fa ya kafara da kuma ya so ya kafurta inna a'tadna lizalimin nara Allah ce mu mun yi tanadin wuta ga zalime saboda haka ɗan uwan musulmi fadakarwa babban abu ne akwai hadisi na Hudayfa Allah ya kara masa yadda wanda yake karba daga manzon Allah jalla da aminci Allah ya tabbata gare ka Allah ake ce wallahi nafsi bi yadihi ta'muruna bil ma'ruf ولا تنهون عن المنكر او لا يشكن الله ان يبعث عليكم عذابا من لا ان يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعوا له فلا يستجاب لكم رواه الترمذي yana cewa manzo Allah yana cewa ya rantsi da sarkin da dan sai ki da ikonsa yana cewa lalle ku umarni da aikin alheri kuma ku hana abiki ko kuma kusa kusa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yako da azaba daga gare shi wacce za ku roƙe ba zai amsa ba ga irin halin da yake ciki a yanzu sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annun da wajibi ne a ci gaba da tsawatar wa mutane musamman a kan abubuwan da ba su da kyau kuma a rinƙa nuna musu abu kyawawa mahaifi yana faɗa wa hadisi yana cewa marar aminku munkara fari ga yuhu biyadihi فإن الناس يفهم بلسانه فإن الناس يفهم بقلبه وذلك أضعف الإيمان سوى دي وندي دون أبي إيه لك شين كتو يقول يا جين كتاي لها النساء مسمى كما هو أن تسكت إيكو كما رأوكو مومي وأن دكو باسد إيكو سيصر لحرشان سكو مالو ما دو أنسو واندا كي دين سنة دا الفرما أجي فإن الناس إنكو بايد إيكو فبقلبه تسيب بإيه تكي دوشي سينونا أبن بادا دي wannan wazalika adafu al-iman wannan shine fi rani imani wa an wa kasani cewa in ana barna kokari yake ga ya za a magance ta kada mutum ya zo na ana barna yana jin dadi to idan musiba ta zo ba za ta bari ba hadda shi da ta Allah ya kiyaye
1: wa an abi al-hajj zaid bin sa'd radiyallahu anhu qala kunna qu'udan bi afniti نتحدث فيها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس السؤالات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فعدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم السؤالات بضم الصاد والعين اي الطرقات
0: نعم وانا بي الهدف
1: نعم
0: زيد بن سعد رضي الله عنه ان كبر النبي الها شين زيد بن سهل الله قال ده غريش قال ايش كنا قعودا